0: بصير بينطروا شو ما يقدم بيتقبلوه شو ما كان
1: طبعا.
0: بس هي غنية كاملة متكاملة رائعة.
1: على كل أغاني وائل بيصيروا حالة
0: صح
1: بحد ذاتها صح. كل غنية بتصير حالة
0: يعني بتعرف أنه بعد ميراي
1: مبروك.
0: ما بعرف أنه شو بده يصير بالفورم دو بيروت لحديت هلا ما سمعنا إن شاء الله لا ما سمعنا عن إلغاء حفلات النجم وائل كوري باثنين آب بالفورم دو بيروت
1: إن شاء الله لا ما تنلغى
0: أكيد هيدي الغنية بدها تكسر المسرح
1: طبعا
0: بالفورم دو بيروت
1: بتكل الأغاني
0: وأنا بعرف لأنه ميراي إذا بتتذكر بحب لك أنا كتير وقرب لي هالأغاني الحلوين اللي لحنهم طارق أبو جودة لوائل كفوري أنا بحس هيدي الغنية رح كمان تقطع عنها
1: طبعا أشبار.
0: ألف طبعاً. مبروك للنجم وائل كفوري.
1: أوكي شربول تانك يو ملتقنا فيك بكرة 6 صباحا ونحن منكفي من قلب بيروت.
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر تطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك قال شو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: سيو افندي بعتلي اللوكيشن انا 10 دقايق وبكون عندك ماكسيمو 10 دقايق ما بتاخر هيدا اذا ما في عجقه
7: يعطيك العافية
6: يا هلا الله يعافيك
7: عجا ايه؟
6: موت
7: بس انتو جماعة الموتوسيكلات مش كتير بتحسوا فيها
6: بدك نحس منحس بدك ما نحس ما منحس بدك ايه؟
7: دخلك سمعت من خبرية؟
6: اي خبرية؟
7: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا بس بيناتنا ايه؟ عم بيقولوا انه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة
6: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
7: اليوم قريت الخبر ليك؟
6: لك ايه والله معك حق ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على اساس شباب هلا قريت وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور، ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق شو عم بلبسها انا هيدا عس الشغل مقتل بعضه
7: هيك بتبلش الاشاعه مش بخبر كبير بكلمتين صغار بس بيناتنا والمشكله مالنا بالاشاعه المشكله قديش منصدقها بسرعه يعني منسمع الخبر منصدقه ومنخاف منخاف ومننشر حتى لو ما بنعرف الحقيقه قبل ما تنشر الخبر اسال حالك سؤال بسيط مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر
6: شو يا أفندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش
5: بالاشتراك مع وزارة الإعلام

0: حبيت الغنية، حبيت غنية وإلك فوري الجديدة. بعض المستمعين عم بيقولوا لي انه الابليكيشن واقفة. مزبوط، الابليكيشن اليوم واقفة. بدنا نعتذر من كل المستمعين اللي بيسمعونا اونلاين، ما بعرف شو صاير، ولكن اكيد قلنا للفريق التقني وان شاء الله يا رب بكرة تسمعونا، واكيد باشغالكم ببيوتكم وين ما كنتوا.
1: يا عيني يا ليلي
0: ايه بعرف الوائل ما بيعمل الا شيء حلو اكيد. احلى صباح لكم، ميرسي ابو احمد، اهلا وسهلا فيك.
1: ضحكنا وعيطنا وكل التفاصيل،
0: ميرسي
1: احنا بكل
0: يا شو حلو يا شربل. ميرسي مالينا، ميرسي شربل، جايبين لي من سنتريتا شيء حلو كتير. ثانك يو يا قلبي.

تكون سنتريتا يا رب يا شربل ويا ميلينا. يعني مكتوب عليها شخص سنتريتا، تمثيل سنتريتا مفتوح، كتاب مفتوح مكتوب عليه بالتلياني أكيد. يا رب حميه هالبيت، ياي بدي حطها بقلبي.

0: مستمعينا دايما عم دلكن على فولت ماكس. طبعا هيدا الشيء خبرتكن عنه انه اول شيء بيوفر مصروف البنزين وبيحافظ على قطع السيارات وعلى الميكانيك. كتار من المستمعين اكتر من 10,000 سيارة راحوا وتوجهوا عند فولت ماكس عد دورة تبرجة بعبدة زحلة صيدا وطرابلس. بيطفوا لكم الموتور يعني ساعتها بتوفروا كتير بنزين. قدي عم نعاني من هالقصة قصة البنزين. إذن الفولت ماكس عنده كتير فروعة وين ما بدكم فيكم تروحوا. أكيد بس توصلوا لعندهم يعملوا لكم سكانر للسيارة قبل وبعد وبيفرجوكم الفرق بالأرقام. بدكم تاخدوا موعد بس اتصلوا بالكول سنتر 7-885-11-77. يلا توجهوا على فولت ماكس دورة تبرجة بعبدة زحلي صيدا وطرابلس بس اتصلوا بالكول سنتر قبل 7-885-11-77.
1: عالطاير بفهم عليك عالطاير.
0: هاي جوسي شو أخبارك؟ قولك خليلي قلبك لإلك. يلا
2: فوز. بونجور مدام ميراي، كيفك؟ معي شرب الكرم. والله أنا مشيت من بيتي من بعبدة الساعة 7 طلعت على جبال، أخذت صفيت سيارتي، أخذت سيارة الشغل وطالع دغري على صيدا، راح أوصل على صيدا خلي الشغل وارجع أنزل على البيت. بدي وجه تحية لعبد فوري صاحبنا امبارح تجوز، بدي اقول له عقباله لشربي كمان خيو.
0: والله والله والله في ناس عم تتجوز يا عمي، برافو عليكم والله برافو. طيب انه بالنتيجة الى في كونتينيو، الناس بدها تستمر، بدها تعيش، بدها تتجوز، بدها تشتري، بدها شو انه من موت يعني نحن واقفين؟ لا سوري، يعني اللي بدو يموتونا يموتوا هني.
1: ارميك يا
0: الطاير. انه مش مضطرين، قدمنا حياتنا كلها، كل حياتنا قدمناها لهالبلد، قدمنا شهداء، قدمنا بيوتنا، قدمنا مصرياتنا، قدمنا أماننا، عائلنا، كل شيء قدمناه. لا سوري يعني، وعشنا كل ايامنا، افراحنا واطراحنا عشناهم بالحرب، خلصنا. انه كل الناس، مش انا بس وشربل او ميلينا، كل الناس قدموا هيك يعني، هيدا واقع. قدموا ناس من العيلة، تعبوا بالشغل، ضحوا بالأمان، بنينا حياتنا وسط أزمات وحروب وخوف دائم. مع هيك كملنا، اشتغلنا، درسنا، ربينا أولادنا وفرحوا حتى لو الفرح كان ناقص أمان يعني.
1: وبسافر شو ما صار لا تخبي بتحبي.
0: إذا بدكن هيدا الإحساس اسمه عند كتير ناس حياة تحت الضغط المزمن، عرفتوا؟ يعني مش لحظة حرب بل سنين طويلة من عدم الاستقرار.

بتعرفوا أنا ما بعرف ليش هيك بفكر إنه أصعب شيء بالموضوع مش اللي صار، بل إنه الإنسان أوقات يحس إنه ما أخذ حقه يعيش حياة هادية وطبيعية. هيك بصير فكر إنه والله ما عشنا حياة طبيعية وهادية بحياتنا، واللي انعمل ما بيرجع، بس اللي جاي ممكن يكون أخف. دايما عنا إياها هاي المساحة براسنا بدماغنا إنه اللي جاي بده يكون أكيد أحسن. كل سنة منقول نفس الشيء. يلا مالينا فاجئينا. فاجئينا.

0: لكم هالكافيه دو برازيل مش معقول انا لولي ما بعرف شو بعمل ما بعرف
1: صرتي كل الناس على الشام
0: والله مالينا انه بس اشرب فنجان من الكافيه دو برازيل اول شيء بيعطيني طاقه بصير بعرف احكي اكثر مش معقول كثير طيب يلا اعملوا ركوي وتعالوا نشرب

0: بعتي لي صورة أولاد صغار صغار كثير هيئتو نيو بورن ما رحت عن مجوهرات وهيبة وجبت له شي سلسلة بتجنن
1: بونجور بونجور بسلموا عليك يا الأولاد
0: يا حياتي الله يخلي لك إياهم يا رب

0: بونجور، كيفك؟ صبا لكن ميرو، انا قاعد ببعبدا وما عملي كافيه دو برازيل، يا ريت بتدليني وين في معك ميشيل.
1: لا ما تخافي ميشيل، هو بيجي.
0: بحب بجربها بس ما عم لاقيها.
1: لا لا يا زلمه، قولك معقوله الكافيه دو برازيل بتوصل لعندك؟ ماشي، بدك تتصل بس عم تروح على المحل الغلط اكيد. بدك تتصل بالواتساب 76 77 7361 واسألهم انت وين نقطة الـ انت وين بيتك، بيقولوا لك اقرب محل لك. هيدا كافيه دو برازيل. انت ورايح انت وجاي، مروح على فضول، مروح على الجولدن ستار، مروح 100 محل.

0: يعني هاليومين الطقس اكيد خريفي عربيعي، يعني كيف تاكلوا بوزة شوكولا على حامض او على قشطة، هيك الطقس خريفي على ربيعي على صيفي.
1: ايام جميله في عمرنا وهانت عليه.
0: لا هلا انا شوبت مثلا، عرفتي انه هيك هيك. هلا بالليل برد برد، امبارح حطيت كنزه صرت اقول بالجبل لكن شو صارت هالقد يا عمي، كيف بيمرق الوقت. يلا بدي اذكر كل المستمعين بمطانوس تريدينج، وبدنا نقول له ميرسي ميرسي ان جران ميرسي لمطانوس تريدينج، فظيعين. هلا من بعد كل شيء استوردوه من برا من كل العالم، جابوا ليريحوا الناس اللي عندها بيتس، جابوا مستلزمات الحيوانات الاليفه شي 150 طن من اوروبا، اكل للبسينات وللكلاب. عندهم دراي فود من وزن 2 كيلو لل 20 كيلو، كمان ويت فود تريتس وباتي من ليتوانيا. ما تنسوا بس تتسوقوا بسعر الجملة من خلال الويب سايت mtanostrading.com، ما تنسوا تحطوا البرومو كود، لأنه بتعرفوا ليه؟ إذا حطيتوا أغاني 15 فوق سعر الجملة انتو رح تاخدوا كل شيء بتطلبوه بسعر الجملة، بس فوق سعر الجملة رح تاخدوا ديسكاونت بنسبة 15% تقريبا، صاروا ببلاش يعني. كمان مستمعينا فيكم تتسوقوا من عند مطانوس تريدينج بالواتساب على 03-92-93-88-03-92-93-88.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
3: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
4: خالد الهبر.

النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28

توي الغنية بدها عروس انه تكون حلوة ومعها مصاري ومرتبة وعندها بيوت وعندها عقارات وما تحط كتير مكياج، تكون حلوة يعني. بس هالقد انه ماشي يعني. يلا بعد عنا تقريبا ربع ساعة سوا معكم أغاني أغاني ومن قلب بيروت. بعدين مش معقول المستمعين بس احكي كلمة دغري وفجأة يعني قلت جولدن ستار في عنده كافيه دو برازيل. المستمعين عم يبعتولي معقولة انتو بالجولدن عم يصورولي الجولدن ستار. يا الله رايحة هلا. السوبر ماركت بيجنن بيعقد. بعدين أقولك يا محمد وين أنت بقية فرع فلافل أبو أندري؟ والله عم تاكل فلافل ولك صحتين وهنا، بس قلي أي فرع. أكيد ناطرينكم بفلافل أبو أندري بأي وقت بدكم تروي غدا عشاء. يا ويلي شو طيب أكله مش معقول. يلا روحوا على فروعته بأنطلياس جبيل جوني وزوق مصباح وقريبا وين؟ انتو بتعرفوا بكفر حباب. اطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن أو من خلال الموقع الإلكتروني.

0: خلينا نسمع
1: هالفويس. نعم ببعث لك الفويس وبعده هو عم بفوت بين السيارات ويعملوا هدول هالحركات لحتى لي عم بيسببوا الحوادث.
0: أكيد هول البتوينات طبعا، يعني خصوص الموتويات بالليل، شو هالكوارث على الطرقات. والله الله يحمي كل شخص بيروح على الطريق بده يعمل تسعوية بالروحة وتسعوية بالرجعة، لأنه ما بقدر إلكن هالموتويات شو عم تعمل. هلأ مش كل الموتويات دايما بيلوموني إنه يي شو بتحكي عن الموتويات، أنا معي موتو. وأنا شفت هيداك النهار بنت عم بتسوق موتو، مش معقول شو لذيذة. ما بعرف ليه الصبايا يمكن بيخافوا أكتر أو بينتبهوا أكتر أو بيحبوا القانون والنظام، إنه حاطة الكاسك وحاطة عركيبة وعلى كواعة وماشي عمهلة وفظيعة. مهم على في ناس زعران، إيه بالعربي المشبرح زعران، بيفوتوا بتوينات بين السيارات، بيعملوا قصص، بيوقفوا على الموتو خصوصي بالليل. بدكم تنتبهوا كتير. أنا بتعرفوا شو عملت هذا كنهار على الأوتوستراد، رايحة ومجموعة من هالزعران الموتويات، وين يا عمي وين ما بعرف وين البوليس السير، وين هول لازم يتاخد منهم الموتويات ويتكسروا. عم يوقفوا على الموتو يعملوا استعراض بهلويني بنص الأوتوستراد. بتعرفوا الناس كلها عملت مثلي، وقفنا عجناب تقطعوا بعدين مشينا، لأنه ما معقول إذا فات بسيارتك أنت بك تدفع جنيته وهو بيكون عم يعمل هالعرض البهلويني هيدا. بينخرب بيتك بلحظة وانت ما معك خبر.

0: شو حلوة الكلمة، بدي منكم تفسروا لي إياها إذا بتعرفوا. بس خلوني اسمع هيدا الفويس قبل.
1: بونجور، كيفك مدام ميلينا؟ مدام ميري، كيف صحتك؟ يعني أكيد ميلينا وشابي مش هون، نحن نتمنى أنه كنا ما نتمنى نكون معهم. وأنا كنت حابة حكيت مع شربل بس بتكلفني القصة، والله صراحة كنت حابة من قلبي روح لهونيك، يعني حلمي أنا والله العظيم بحب روح محل قداسي كتير حلو، لأنه بالآخر شي ما إلك إلا ربك حبيبتي مدام ميراي، بس ما قدرت كماديا سوري.
0: ليه
1: كنت حابة روح معه من قلبي؟
0: ايه بس
1: يعني رحلي ما بتتفوت
0: اكيد، بس ليه عم تقولي سوري؟ يعني ليش عم تقولي سوري انه اللي مش قادر؟ يعني بعدين بدي هيتك ما عم تسمعيني، شربل وميلينا اجوا يوم الاحد امبارح، واليوم طلع شربل يعني وميلينا معنا على الاخراج. بسيطة بيرنا، ان شاء الله المرة اللي جاية بتكوني معهم. ليكي الصلاة مش ضروري تروحي على مطر، هلا اكيد المشوار بجنن، بس انه اذا منك قادرة الصلاة شو بيقولوا ما يعني ما بينقاس بالمطارح، وين ما انت فيك تصلي، اذا طالع بالاسانسور فيك تصلي. الكنيسة القريبة بتشفي، بس أكيد يعني تروحي على سانت ريتا على كاشيا قدام الجسمين وتشوفي بيتها، وتشوفي طبعا الطريق اللي انحفرت من وراء إجريها هي وراحة على الدير ويرفضوها، شي بمجد الخالق. يعني بفهم أنا أني أنا رايحة لأنه بس من زمان، بس بعرف هالشعور الحلو. شو كنا عم نقول بليلة؟ كنا عم نقول مين بيعرف شو معناتها هالكلمة؟ ما تفوتوا على جوجل أو تشات جي بي تي، بزعل منكم. انتو بدكم تعرفوا كليدومانيا شو يعني. كليدومانيا بدكم روحوا قعدوا بباكس كافيه بجديدة المتن وفكروا فيها منيح. كل حرف له معنى، لأنه باكس كافيه صار عندهم هلأ كمان بلا دي جور بيجنن، عندهم أكيد على كارت اللي بدكن إياه يعني. بس ترويقة غدا عشاء بيفتحوا بكير كتير الساعة 8 وقاعدة بتجنن. باكس كافيه بجديدة المتن 01 87 38 30.

بسبب العيد يعني انتر جيمي في ناس مفرصة اكلينو مانيا يعني رغبة مفرطة انه الشخص يضل بالتخت حتى الى وصف يعني مش مجرد كسل عادي بس بحس الشخص بصعوبة

0: بتعرفوا هيدي الكلينومانيا بحس الشخص هيك انه بده يهرب من الضغط والواقع. احيانا بكون مرتبط هالمرض باكتئاب قلق او ارهاق نفسي. عم بيقولوا لي مثل ثلاث ارباع الناس، يعني هلا مش انه عادي ما بدي اقوم من التخت، لا احيانا بيكون الجسم او النفس عم بتقول انا تعبانه، بس هيدي طريقه غير مباشره. هلا اذا قالوا لكم ليش نايمين كل النهار قولوا لهم سوري بس معنا كلينومانيا.
1: خالف ما كنت هوا لوم القلب يهوى
0: شوي طويل الفويس بس رح مرقه تشوف دكوا إل ساجي.
2: بونجور مدام ميري.
0: هاي
2: كيفك؟
0: منيحة؟
2: عم تحكوا على المطويات كله منيح قدام المطو بيكون عم يدخن ويشرب فنجان قهوة وعم يحكي على السلولار وجاي بعكس السير وبدون كاسك وبيكون حاطط قدامه غراض، يعني حاطط له مثلا شي 50-60 كيلو غراض عم ينقل من محل لمحل وجاي بعكس السير وبدك تزيحي انت عنه وبدك تتواخذي منه اذا جربت تزمري له لينتبه انه رح يفوت فيك وهيك. وزيدي عليهم جماعة الفانات، يعني الفانات ما شاء الله يا محلى المطويات، الفان بيبقى مكسر ما في ازاز ما في ارقام محترق دينه كله على الاخير وان بلوس بيمرق معاينه وبيقطع وما في احسنه وبيمرق من حد الدركه والدركه بيطلع فيه بيعمل حاله مش شايف، يعني عرفت كيف؟ وهيك والله يساعدنا.
0: نامي على الهدى، نامي نامي على الهدى، جاوبتك مالينا. سام ما تزعل، نام على الهدى.
1: صغير الأميرة والهوى حرامي.
0: صار المضحك المبكي، يعني والله صار انه زهقنا قرفنا نحكي عن هول الأمور هول الشوازات اللي بتصير على الطرقات، يعني انه كنا نضحك على هند وكنا نضحك على هول اللي فيهم نسبة سكان عالية انه نقول في فوضى بالطرقات، بس غيري عنا ونحن كلنا 4.5 مليون، يعني وما عم نعرف نعمل نظام ونعمل قانون.

بدي أعرفكم على سمول بزنس اسمه أرتيزانا، مشروع صغير بس بيستحق أنه نشجعهم. بيصنعوا شموع بطريقة كتير حلوة ومزوقة، وطبعاً بيستعملوا أجود أنواع الشمع وأفخر العطور. أرتيزانا لكل المناسبات، يعني أعراس، أول أربين، عمادات، فيكن هدايا، سوفينير، شيء حلو كتير خصوصي هلأ بشهر أيار الأول أربين، وكمان لتكريم أمنا مريم العذراء. عندهم تشكيل كتير كبيرة من التصاميم وبحسب الطلب. فيكم تتواصلوا معهم، تتواصلوا من عندهم أو أنه تطلبوا من عندهم على 03-10-45-29. فوتوا على انستا، حطوا artisana.lb، بتشوفوا كل شغلون وبيبعتوا لكم الصور لتختاروا اللي بدكم اياه. artisana 03 10 45 29.

0: لهون بينتهي لقائنا سوا أكيد لليوم الاثنين 25 أيار. لقاء جديد بيجمعنا بكرا الله راد يوم الثلاثاء الساعة 6 منبلش مع شربل، وبرجع أنا بلاقيكم حوالي الساعة 7:30. تحياتي لكم وين ما كنتوا، إن شاء الله يا رب يكفي النهار رايق وخفيف عليكم. أكيد انتبهوا على حالكم قد ما فيكم، بدي بكرة إجي لقيكم بنشاط وحيوية وحماس وصحة منيحة. تحياتنا أكيد لمالينا ولشرب اللي رجعوا اليوم من بعد غياب أسبوع، أهلا وسهلا فيكم. مرسي شربل، ملتقانا بكرة، ضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
2: إنها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، خلينا التلاتة أغاني طرب،
4: جانا الهوى جانا.
3: الأربعة

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: بلا
1: هنتي ليه انت عم تسمع؟
0: انا ما غلطت معك، اللي بيساعدون اني خنتي.
1: يا ليت خنتني، كان اول من اللي عملته. كل مرة نفس الشيء.
0: انت ما بتعترفي بغلط.
1: انا ما عليك.
2: بتعرفي شو قريت؟
0: شو؟
2: دراسة جديدة من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كتير او بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم اقل من المعدل.
0: باسا؟ شو هي باسا؟
2: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. اوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق اي شيء. يعني مثلا اذا قلت لهم دراسة جديدة او خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: خالد الهبر.

0: ستار سيستم و تو يو تو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسي
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيش السهر لايف أغاني لايف
3: جوا قلبه جوا
0: من 8 لـ9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
4: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
1: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا. بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: Ya wayne malla shot. Sen el mondial lna ma hada yenaqesh.
4: Shu score?
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس السامبا
4: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن و سي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو هيدي بيروت المدينه الحلوه شوفوا شو حلوة وأنا هلا بالبول I'm relaxing I'm having some me time
8: هاي
7: هاي
8: كيفك؟
7: صفا
8: سمعت آخر خبرية؟
7: شو؟
8: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم
7: شو؟
8: لك ما بعرف إذا 100% مزبوط بس هلأ بلشت الخبرية تلز
7: شباب خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطعوا الإنترنت لكم يوم على لبنان بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير ولو شو ما صار حتى لو ما قدرت أحكي معكم You'll always be my other family
8: إشاعة ما بتنتشر لحالها في حدا بينشرها وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين إشاعة بتصير خبر قبل ما تنشر الخبر تأكدوا إنه صحيح
7: Stay safe تبقوا على حالكم وإذا اختفيت بتعرفوا السبب
6: بالاشتراك مع وزارة الإعلام لأول مرة لايف تي في ريميكس وعدتك يا حيب أنا أكسر وعدي يا حيب مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية. خالد الهبر في

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: مسيلي على الحبايب أغاني بيتس
2: بحكي وتحكي له
1: عيشوا على أغاني أجواء الويت.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: على الله يا محلى ما يدبر الله. والله غريب هالتأس اليوم.
4: ايه والله، يوم برد ويوم شوب، ما عم نفهم على الطقس.
3: قولي الطبيعة تغيرت يا بنتي، كل يوم الطقس شكل.
4: حتى البنزين غلى وبده يغلى بعد.
3: ايه هيك سمعت، والله هيك عم بيقولوا. بس انت كيف عرفتي؟
4: رفيقي خبرني، هو بيشتغل هونيك وقال انه المشكلة يا عمو مش بس بغلى البنزين، قال انه ما في كفاية بنزين بالسوق.
3: شو؟ يعني ما رح يبقى بنزين بالسوق، رح ينقطع؟
4: والله يا عمو كل شي وارد، أنا هيك سمعته عم بيقول. مزبوط مش مزبوط ما بعرف.
3: لك أنت روح عبي بنزين لحق حالي، أنت مشوارك قريب هلأ بواصلي، روح بعبي بنزين أحسن ما انقطع. لنبلف الشباب، مركزية مركزية، شباب شباب انتبهوا منيح. سمعت خبرية إنه ما رح يكون في بنزين بقى بالسوق، بروحوا عبوا بنزين فوراً هلأ، دبروا حالكم.
5: عن جد؟
3: ايه أكيد، شو عم بمزح؟ سمعت من مصادر كتير مهمة وموثوقة، يعني دبروا حالكم عبوا بنزين أحسن ما تنقطعوا يا شباب.
4: مرات الإشاعة ما بتبلش بخبر، بتبلش بشخص، شخص بيسمع خبرية وبيصير هو المصدر، ومن بعدها كل الناس بتصدق. فقبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، هل المصدر حقيقي؟
3: الله يساعد الفقير والإنسان كيف بده يعيش، ما بعرف. خليني لحق حالي وروح عبي بنزين. يا شو بدنا نعمل؟ يا وكل النهار ما بنشتغل بحق تانكة بنزين، هاي المشكلة.
0: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
6: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
7: بدنا نروح، بدنا نهدى شوي،
6: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. Get you drunk, get you
8: love drunk off my heart. أشرب واحد شاي وعقل بسبوسات.
6: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: الغنائي آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينم ليست برعاية أغاني أغاني. خالد الهبر.

0: صارت ستة.
1: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
2: أحلى اثنين
3: كل يوم على الصباح. صبحتكم أنا ومدارتي
1: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
4: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرون شرب شو حكي الصباح.
5: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
6: الجليبي ومكتر على اسمع الإذاعة من المنصر
7: ما عاد شارف المزحلي
8: من الرب ويا وسن الفيل
9: عم بحكيك من الضاحية الجنوبية
10: من الدمور
11: معك رودي من وقف الياس
12: معك أبوهدي من بيسور
13: محمد من شبعة
14: معك داني من علاء
15: من البوار على بيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من ما يفوق للطارة
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: زمان بسمع فورما أول مرة بشترك شوي
14: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني

0: الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة أوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: شو يا فندم؟ بعت لي اللوكيشن، أنا 10 دقايق وبكون عندك، ماكسيموم 10 دقايق ما بتأخر، هيدا إذا ما في عجقة. يعطيك
2: العافية.
1: يا هلا. الله يعافيكي.
2: عجقة إيه؟
1: موت.
2: بس أنتوا جماعة الموتوسيكلات مش كثير بتحسوا فيها.
1: بدك نحس بنحس، بدك ما نحس ما بنحس، بدك إياه.
2: دخلك سمعت بالخبرية؟
1: أي خبرية؟
2: ولا؟ في طريقة قديمة كتير لنشر الإشاعات اسمها بس بيناتنا. بس بيناتنا إيه؟ عم بيقولوا إنه بده يمنع الموتوسيكلات بالمدينة.
1: شو هالحكي هذا؟ مين خبرك؟
2: يوم قريت الخبر. ليك؟
1: لك إيه والله معك حق. ولك يا عمي شو بدنا نعمل بحالنا نحن هلا؟ كيف بدنا نشتغل؟ كيف بدنا نعيش؟ هذا اللي كان بعد ناقصنا على أساس. شباب هلا قريتوا وشفتوا للخبر، اوعى حدا يطلع على الموتور. ما بدهم يخلوا ولا موتور يشتغل على الطريق. يا شو عم بلبسها انا هيدا؟ عس الشغل مقتل بعضه.
2: هيك بتبلش الاشاعه. مش بخبر كبير، بكلمتين صغار. بس بيناتنا. والمشكله منا بالاشاعه. المشكله قديش بنصدقها بسرعه. يعني بنسمع الخبر، بنصدقه ومنخاف. منخاف ومننشر. حتى لو ما بنعرف الحقيقة. قبل ما تنشر الخبر اسأل حالك سؤال بسيط، مين المصدر؟ وإذا ما في مصدر يمكن الأفضل إنك ما تنشر.
1: شو يا فندي؟ خلص لا بقى تعذب حالك وتبعت اللوكيشن، لا قادر لا أوصل لا أنا ولا الساندويتش.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي ملا شوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خساره. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
5: السامبا قال لك هو دبكة انسى بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طيب خبرونا شو بصير. ايه
4: مهنينك ركب كيبل فيجن.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.
7: نحن لدناس ومع الناس.
8: انتو احلى عالم.
9: كل يوم بسمعك.
10: احلى صباح ومعكم.
7: خلينا نروح الى الربح.
11: مكرونة بلحمة.
7: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
8: مدام ميراي صار شكلك مغلبطة، انت مش عايشة بلبنان؟
7: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
12: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد دايرة.
7: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
13: شو هالمخلوقة انت؟
3: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: صارت ستة.
3: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
4: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة، ضل قاعد معكم.
5: أول مرة بسمعك صراحة، كثير حلو البروجرام.
3: يا زلمة وين كنت ضايع؟
5: شربوا لي سلام. سمعنا أغاني أغاني، مين بدنا نسمع بكرة الصبح؟ مين؟
6: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى، نازلة تولد.
7: وهلا ما بخبرك العجقة، يعني إلا ما علقت فيها.
8: ونحن أخذيننا رحلة وكثير مبسوطين.
3: أي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
11: نحن إلنا الفخر نسمعها، خاصة الفقرة الصباحية.
12: طلعت شمسة.
13: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة، ستة الصبح على أغاني أغاني.

الوهاب.

0: بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 إلى 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban.

0: بلا
1: نلفي ليه عم تسمع؟
0: أنا ما غلطت معك. اللي بيساعدون إني خنتي.
1: يا ريت خنتني، كان أهون من اللي عملته. كل مرة نفس الشيء.
0: أنت ما بتعترفي بغلط.
1: أنا ما بعرف.
2: بتعرفي شو قريت؟
0: شو؟
2: دراسة جديدة من علماء الباسة بتقول إنه الأشخاص اللي بيحكوا كتير أو بيجادلوا كتير تكون نسبة ذكائهم أقل من المعدل.
0: باسة؟ شو هي باسة؟
2: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدا شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلاً إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
3: بالاشتراك مع وزارة الإعلام.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكي انزاب يعني.
6: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طيب خبرونا شو بصير. ايه
4: مهلينك ركب كيبل فيجن.
3: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
3: لاول مره لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
2: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
2: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
2: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه جوا لايف.
2: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق واحلى بعد نروق.
1: انها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
3: مايك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
2: اهلا وسهلا
4: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
5: عنجق عرفق للبيضة.
2: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
6: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
2: تكي ولور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
7: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
2: قد ما فينا. بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
1: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino du Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino du Liban. Produced by PGM.
3: نحن هلا من قلب البول لايف بتفرجيكم الفيو الحلو. هيدي بيروت المدينة الحلوة، شوفوا شو حلوة. وأنا هلا بالبول، I'm relaxing, I'm having some me time.
4: هاي
3: هاي،
4: كيفك؟
3: صفا.
4: سمعت آخر خبرية؟
3: شو؟
4: في قرار بس بعد ما طلع إنه في احتمال يقطعوا الإنترنت عن المدينة كم يوم.
3: شو؟
4: ليك ما بعرف إذا 100% مزبوط، بس هلأ بلشت الخبرية تلف.
3: شباب، خبر عاجل وصلني هلأ من مصادر موثوقة إنه حيقطع على الإنترنت لكم يوم على لبنان. بدي إياكم تعرفوا إنه أنا بحبكم كتير، ولو شو ما صار، حتى لو ما قدرت أحكي معكم، You'll always be my other family.
4: إشاعة ما بتنتشر لحالها، في حدا بينشرها، وإذا كان هالشخص عنده آلاف المتابعين، إشاعة بتصير خبر. قبل ما تنشر الخبر تأكدوا انه صحيح.
3: Stay safe، تبقى حالكم، واذا اختفيت بتعرفوا السبب.
0: بالاشتراك مع وزارة الاعلام.
5: يا ويلي من لشوط، السنة الماضية لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1، بس مبين البوستاشن لنا.
6: ما البوشينتو.
7: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
8: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة. بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
7: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف.
9: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
10: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه
0: كيس لمية
7: بطل.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني

آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. خالد الهبر.

0: المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما الفوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالك هو دفكة انزاب يعني.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: انا ما قلت هيك.
7: بلا منك
6: ليه عم تسمع؟
7: انا ما غلطت معك. اللي بيساعدون اني خنتي.
6: يا ليت خنتني، كان اهون من اللي عملته. كل مره نفس الشيء.
7: انت ما بتعترفي بغلط.
6: انا
7: ما
6: بعرف.
8: بتعرفي شو قريت؟
7: شو؟
8: دراسه جديده من علماء الباسا بتقول انه الاشخاص اللي بيحكوا كثير او بيجادلوا كثير تكون نسبه ذكائهم اقل من المعدل.
7: باسا؟ شو هي باسا؟
8: يعني مثل الناسا بس لعقول الناس. أوقات العنوان العاطفي بخلي الناس توقف تفكر. هلا بحالتنا هيدي شكله نفع، بس نفس الطريقة بتخلي الناس تصدق أي شيء. يعني مثلا إذا قلت لهم دراسة جديدة أو خبر خطير بيصدقوا العنوان. فقبل ما تصدقوا العنوان تأكدوا من المصدر، وحتى لو كان من علماء الباسة.
1: بالاشتراك مع وزارة الإعلام. الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
9: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. Get you drunk, get you love
10: drunk off my home. أشرب واحد شاي وعقل بس بوسات.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

box office and Casino de Liban. Produced by PGM. خالد الهبر.

0: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
1: ستار سيستم و تويو تو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني
3: صارت ستة
4: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا
5: أحلى اثنين
6: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدام فيه
4: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة
7: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح
8: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن
9: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف
10: ما عاد شعري بنزحلي
11: من الرب ويا وسن الفيل
12: شيك من الضاحية الجنوبية
13: من الدمور
14: معك رودي من وقت الياس
15: معك عبادي من بيسور
16: محمد من شبعة
17: معك داني من علاه
18: من البوار عبيروت
19: طلال من الشوف
20: معك توتو من ما يفوق للطارة
21: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
22: زمان بسمع فورما هي أول مرة بشترك شوي
1: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
3: يا ويلي من لاشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما الفوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال لك هو دبكة انجاب يعني.
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: مهلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.
7: نحن ولاد ناس ومع الناس.
8: انتو احلى عالم.
9: كل يوم بسمعك.
10: احلى صباح ومعكم.
7: خلينا نروح الى الربح.
11: مكرونة بلحمة.
7: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
12: مدام ميراي صار شكلك مغالبة، انت مش عايشة بلبنان؟
7: في بعض الناس بيقولوا يي شو بقى ميراي اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
13: اصلا ما بدير عن اغاني يعني قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
7: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
14: شو هالمخلوق انت؟
15: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح

concert. Join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: Star System wa Toyota C يقدمان
4: خلص الدمع من عيوني ونسي
3: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. تباع البطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. خالد الهبر.

0: صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربوني سمع سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما عملت فيها.
7: ونحن أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: إنها الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Limón. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1، بس مبين البوسيشن لنا
3: 100%. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا السبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص السامبا.
3: السامبا قالوا هو دف كان شو بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: You want excitement? Get ready. The UK's number one amp, Blackstar, has landed. A massive collection now at Instruments Garage. Feel the power of Blackstar. Your sound revolution starts today. Instruments Garage, Ashrafia.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب
4: لأيام الهرا.
3: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
3: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: قديش حلو انه هيدا البلد الصغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
2: مايك على الدقيقة والثانية، متابعيتيك لأوصل على الجنوب.
1: اهلا وسهلا
3: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
4: عنجق عرفق
1: للبيضة. ما تتوتروا، يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
5: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
1: تكيوا له روقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
6: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
1: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

join us for an unforgettable evening.

0: ticketing box office and Casino de Limón. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مسيلي على الحبايب،
2: أغاني بيتس،
3: بحكي وتحكي له،
2: عيشوا على أغاني أجواء الويب.

0: join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Limon Theater.
1: Friday, 29th of May.
0: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Limon. Produced by PGM.
2: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: أغاني حب على أغاني

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم.

0: خلاص
1: جديد سان ليفان يا صباح الورد.

0: الأجواء مكملة والعاني على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
1: بدنا نهدى شوي.
0: أغاني ميكس أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. Get you drunk, get you love
2: drunk off my heart. أشرب واحد شاي وعقلب سبوسات.
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: صارت ستة. تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
1: أحلى اثنين
2: كل يوم على الصباح. صبحتكم أنا ومدارتي
0: من استوديوهاتنا، استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
3: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح.
4: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
5: الجليبي ومكتر. أنا أسمع الإذاعة من المنصف
6: ما عاد شارف ينزحلي
7: من الرب ويا وسن الفيل.
8: شيك من الضاحية الجنوبية
9: من دمور.
10: معك رودي من وقت الياس.
11: معك أبو هادي من بيسور.
12: محمد من الشبعة.
13: معك داني من علاج.
14: من البوار على بيروت.
15: طلال من الشوف.
16: معك توتو من ما يفوق للطارة.
17: حس المستمعين كلهم هيك معظومين
18: من زمان بسمعهم. هاي أول مرة بشترك.
19: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
2: حلوة قوي أمورة
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس
2: والحب جاني جاني خدني ورماني
3: لا

0: صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة دي حلقة البروغرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شربور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين
5: هلا نازل؟ أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخدينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: أي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: التخطيط المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب، غمرني وشك خلينا. الثلاثة

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 6

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الليرة.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: يا جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.